صحبة خير في درب موني عجي غلبا همشة بالنوم خروف الطوبة دلقي خون بشفو أستو تشم بريتي عجي